بخدوش نت كبيتي تشاش اللي خانا برفم مجا سندوش نت برضا فانا رماسي كما كيكم ويتخبرك تيكا بخوي ماسي كور مسالة فاسك موبايا بتسيك انو غي بيسك ما فتعادو جمو تسوك انك برنجي تسلنا ما موتر سخد سانسي بار متساش سليف متاندر صوت الدرك